0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar dari kami seluruh warga Perlis FM.

مستفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

0: أتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
1: مخلصين له الدين حنفاء سيالي بسوكا أمي تنظري
0: مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Siapa di sana?
3: Ni Pak Mik
2: ni. Ah, Pak Mik. Ya. Alhamdulillah Pak Mik jadi orang ketiga hari ni.
3: Ketiga ni.
2: Jadi boleh mula dah Pak Mik. Hari ni kita dengan surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 5 nah.
3: Oh, sampai 5.
2: Ya, sampai 5 aja.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terus.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما

0: Ha tu begini. Dah cuba sekali. Hatta ke hatta hatta ta'tiyahumul bayyinah.
1: Hatta ta'tiyahumul bayyinah.
0: Ha. Ha ya, rasulun min Allah. فيها كتب قيمة
1: فيها كتب قيمة
0: يا لقي وما تفرق الذين أوتوا الكتاب
1: وما تفرق
0: الذي وما تتو يا إيها وما أمروها
1: وما أمروا إلا
0: مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة مخلصين
1: له الدين حنفاء ويقيم الصلاة
0: Dia tak boleh ambil tawayu, ambil wayu saya apa. Ataupun kita ambil multi tu ya. Wa yuqimus salata wa yutuz zakah. Itu wa dzalika dinul qayyimah.

0: والمشركين
1: والمشركين
0: منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
1: رسول من الله يتلو هذا betul tu yang ringan ni, yang ringan jangan kita buat sangat. Yata.
0: Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah.
1: Ah, tu ringan gitu ya. Jangan berat sangat dia tu.
0: Fiha kutubun qayyimah.

0: جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين
1: مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء
0: مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة
1: وذلك دين القيمة
0: وذلك دين القيمة
1: berarti kita ni tidak dia macam terkejut. Subhanakallah
0: al-azim. Terima kasih
2: Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa di sana?
3: Saya Kak T dari Pulau Pinang.
2: Kak T, alhamdulillah. Kak T ada rezeki lagi hari ini. Boleh mula dah hari ini kita dengan surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 5 saja.
3: Ya, insya-Allah. Terima kasih Lin.
2: Sama.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
3: Kak T juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة
1: فاني كلا بلي أنجيل لذي فيها كتب قيمة يعني كتا في كتا تأتي
3: فيها كتب قيمة
1: ها
3: وما

0: فيها
1: كتب قيمة.
0: نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نح

0: مخلص
1: مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة.
0: يا صدق الله
2: العظيم.
0: صدق الله. دia satu kali hunafa tu memang bila sebut tu hamzah tu dia kita jangan melerek ya. Dia kena sebut ke hunafa wa yuqi wa fa. Jangan berhenti tu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di sana?
3: Saya Kamarul Zaman daripada Arau.
2: Silakan Encik Kamarul Zaman, hari ini dengan surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 5.
3: Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى يوم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

0: المشركين حتى تأتيهم البينة.
1: Ki sampai ada dia terputus sama Allah lah. Dia cuma dia tekan pada kahwa. Ya. Wal musyrikina mufakina hatta ta'tiyahumul bayyina.
0: Wal musyrikina
1: mufakki.
0: Wal musyrikina
1: حتى تأتيهم البينة.
0: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
1: Yeah.
0: فيها كتب قيمة.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.